0: هيا في خشيك وخرج عليها. عرفت بالي يهتك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك عرفت خشيك وخرج عليها. العيسان عليك.
1: ايش ديجا في مباقاش مكاسر؟
0: أنا مال أربعة.